0: wrist check, left wrist check. You should know what time it is,
1: little bitch.
0: Left wrist check, left wrist check. You should know what time it is,
1: little bitch.
2: Talk, rock et hip hop.
3: باش ما كتعرفش بلي راك في الخطر، هنا بصح كتكون في الخطر. اه ولدي.